التاسد يا الحلفي ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي.

0: بدا لك اللي فوطا دابا دايرين لك شي بحال شي ديو باش تسمع صامت
1: اوكي
0: اوكي

0: وإذا يوم خارتس
1: أعطيها
0: بابست بيهراي دون تاكسيت لما بحكي بعمل وبحط عينك ناقسي عندي سيستم أكسن أحبي زي بومباكسن خليها تيجي تسجل داتي مع سكس برودكت

عليكم مساء الزفت يا زميلي، فلو ده فلو يا زميلي، اديك سرعت تسجيلي. سلام عليكم مساء الزفت يا زميلي، فلو ده فلو يا زميلي، اديك سرعت تسجيلي. بري يا جدعان الكل مكلم حتى هيعمل فيها باتمان وهيتشعل بيهني فنان وهيحلق لي زي الفقدان. بري يا جدعان الكل من اشوف ناس تحلى وتدير في الكو وشغل مصور وكلها بتقدر تتفادي. بري يا جدعان باتمان وهيتشعل بيهني فنان وهيحلق لي زي الفقدان. بري يا جدعان الكل من اشوف ناس تحلى وتدير في الكو وشغل مصور. هقول لك كلمتين في الويل هتيجي او مش هتلقى الويل، كلمتين بيخصوا اي حد مأمن نصه، اي حد في كتف زميله زميله بيجي من دار يتصه. انا على السيخه بقى بتلمس بك بسلابه انزل متحمس